0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي نزاو بارانو ويردي كاتي طوافو كاتي هاتو شوي نواني صفا ومروة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بيفرموي: هل سوراني دوري كعبو هاتو تشولنا وندي صفا ومروة داو الرجم شيطان بو أودان راون كهميشاي أدكرني خواي قورا باية دار به. بيشوا أبو داود وأحمد الترمذي أنفر مديان جراوتوا. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عبد الله كوري سائب خويل رازي بيوتي جوامليبو بيغمبر درودي خويل سربي لنا وندي قوشي يمانيو حجر الأسود دادي فرمو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخدايا هم لجهاناو هم لدوار رجدا تشاك من بوبكو بشي باش من بدري ولا سزاي آقر بمن بارزا. بيشوا أحمدو أبو داود حاكم أنفر مديان جراوتوا. شافعي خويلي رازي بيدا جراتوا ودلي: قيل يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا البيت؟ قال: قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا لما جاء به محمد. واتوترا أي روان كرابي خوا لكاتي دسينان بكعبة الله دا شي بلين فرموي بلين: بسم الله بنابي خوا والله أكبر وخوالها موكسي قورترا إيمانا بالله وتصديقا لما جاء به محمد. بويش أمدكين چونك باورمان بخداها يو بهرچيش كمحمد هناويتي للاي خداوا. وللبزار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. پیغمبر درودی خوایل سر به همیشه دی فرمو: پروردگارا پناه دگرم به تو لبدگمانی و لهاو بش پیدا کردن با تو و لناپاکی و دورویی و لدو برکی نانوا. والابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بالركن اليماني 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. لجرانوي ابن ماجدا رحمتي خويلي بي لبيغمبر ودرودي خويلي سر بي كفرمويتي: خدا حفتا فرشتي لسر قوشي يماني داناوو الرئيس باردون كهركسي لبيدا أم نزايبك أوان بلين آمين نزاكيش أميا: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدايا داواي ليبوردنو چاو پوشي و سرفرازي هردو جهانت ليدكم. اي پروردگاري ايما ايما هميشه چاو من لرجي خواني تو ويا ساتوش بكردوي خو من لقلمكا بلکو بلطفو كرمي خود هم لجهاناو هم لپاش رجدا بش من بدا لبشي جوان و بش من پاريزا لسزاي آگري دوزخ. ولابن ماجة: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. بيشوا ابن ماجة رحمة خويلة بيدجرتوا
که پیغمبر درودی خواهی لسر بید فرمویتی کسی حوجر بدوری خانی خواه ده حال سوری و قصی تر نکا جگلم نزایا ده خراپه لخراپکانی کور ده کریتا و ده شاکی بود نسری و ده پاییش پی برزده بیتا و نزاکش امه یا پاچی لهمو کمو کوریک بو خدایا لگل سپاس و استاییش هر خواهی پاکو خواهی راست و درسته و خواهی ترنیا خدا لهمو کسی گورتر ده صلات و هیزیش هر بدستی خدایا او کسی که حج و عمره بخات پال یکو بیکو بیان کد که پیده و تری قارین او یک طوافو یک هاتو چوی بسا بو هر دوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر خوایان لی رازی بیوتی من وک پیغمبر خوی درودی خوای لسر بی حج و عمره دکم ایو بشایت بن کوا احرام عمرم بستو لسر خومم پیویست کد لپاشا کوتا ری حتا گیشت بیدا لبیوتی کاروبار حج و عمره وک یکا لودا کدرست احرام بشکینده لکاتی قدغه کردنو احصار ده

هبو كبه توافي يكم توافي حج عمري جبجه كردوا ووتي بيغمبر درودي خوي لسر به اوهاي دكرت بيشوا بخاري ومسلم ام فرموديان جراوتوا. وقال جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. جابر خويل رازي بوتي بيغمبر درودي خويل سربي خويو أو هاورياني كدياري بيتيان بيبو يك طوافي صفا ومرويان كرت أويش طوافي يكمبو يك طواف حوجر هالصورانا بدوري كعبدا يا حوجر هاتو شوكردنا لنيواني صفاو مرودا. بيشوا مسلمو أبو داود نسائي ترمذي أنفرمو ديان جراوتوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. عائشة خويل رازي بيوتي جاءوك سانكة يا إحرام عمريان بستبو طوافي بيتيان كردو هاتو تشوي نيواني صفا ومرويان كردو إيتر إحراميان شكاند لباشا كلمينا قرانوا طوافي كيترو هاتو تشوي كيتريان كرد بو حجكيان. بلام أوك سانك إحرامي حج عمريان بيكو بستبو تنيا يك طوافو يك هاتو تشويان كرد. بيشوا بخاري أنفر مدير عوتوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. عائشة خويل رازي بوتي بيغمبر درودي خويل سربي فرموي بيم طوافكي بيتو هاتو شوكي نيواني صفا ومروة بس بو حج كشتو بو عمر كشت. بيشوا مسلم أبو داود أنفر مديان جراوتوا. بينويجو زيستان همو فرمان كاني حج عمردكان تنيا طوافي بيت نبي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأوتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله حتى جئنا التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروها، والتنعيم أقرب بقعة من أرض الحل إلى الحرم. عائشة خويل رازي بوتي لخزمتي بيغمبري خوادا درودي خويل سربي درشون بوحج بتماي عمر نبوين، بلام كجيشتين السريف لبي من بينوش كوتمو دستم كرد بقريان. بيغمبر درودي خويل سربي هات بسر ما دقريام فرموي بو دقري، وتم بخوا حزم دكت كأمصال نهات ماي بوحج. فرموي رنجا بينوش بيت، وتم بلي فرموي
امشتك خدا نوسيوتي لسر

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي چونتي حجو عمرة رويشتن بو عرفات. عن أنس رضي الله عنه أنه تئل وهو يسير من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أنس خويل رازي بي كاتي لمينا ودروي بو عرفات ليان برسي لم رجدا لخزمتي بيغمبر دا درود وسلامي خويل سر بي چي تان دكرت وتي همان بو تلبيه دكردو هشمان بو الله أكبر دكرت كسيش لي ندقرتينو نيدقوت أميان بكنو أويان مكن. بيشوا بخاري ومسلم ونسائي أنفر مدين جراوتوا. جابر خويل رازي بي وتي بيغمبر درودي خويل سر بي فرموي: هرچند من خوم ليره دا قرباني سر بري، بالام خاكي مينا هموي جيگي قرباني سر برينا، ولا هرکو دا بوتان لوا لوي دا قرباني خوتان سر ببرن. هرچند من خوم ليرانه دا راوستاوم، بالام خاكي عرفات هموي استگايو جيگي راوستانا، و هرچند من خوم ليرانه دا راوستاوم لمزدلفة، بالام خاكي مزدلفة هموي استگايو جيگي راوستانا. بيشوها مسلم أبو داود ترمذي ونسائي أنفر مديان جرى وتوى. عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان بعيد عن الإمام، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يزيد كري شيبان خويل رازي بوتي لعرف بوين شوين كمان دور بو لبيغمبري بيشوا ودرودي خويل سربي. جاء ابن مربع أنصاري هاد بوناو مانوتي: من رابري بيغمبرم درودي خويل سربي كمني ناردو بولاي ايوو دفرمي بيتان. هركس لما البندي خويل راوستي واتا هر کس لازگای خوی که استالیتی بر راوستیو نل من دورم لپیشواو لمیرو سردارانی حجواو بابچ ما پیشوا چون که ایره لبردوری خیری کما با کس ام خیالا نکا چون که خاکی عرفات گشتی ازگایا سر رای امیشا اما البندو ازگایانا گشتیان بکلپور لابراهیمی بابا گورتانوا بجیما ونبوتان. أصحاب السنن بيشوا ترمذي أنفرمودين جرى وتوى بيشوا ترمذي بفرموديك حسني دانهوى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عائشة خويل رازي بوتي: جاران قريش أواني لسر آين قريش بن لمزدلف راد وستان وبيان دوتن حمس واتد ليركان وعربكان تريش لعرف راد وستان. جاكاتك آين إسلام هات خوای گورو سرور فرمانی کرد به پیغمبری خوی که برواد بو خاکی عرفات لوی راوستیو لپاشا لویو برون بو مزدلفو مشعر الحرام و مینا و خوالم آیت داد فرمه: ثم افیضو من حیث افاض الناس. و تا ایویش وکی مسلمانانی تر هل خاکی عرفات دار راوستنو هل لویشو دار جنو ورنخوارو بو مزدلفو کاتی للای مشعر الحرام دا یادو ذکری خواتان کرد اینجا لوی و برژی نخواروا بو مینا. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی انفرمودین گراوتوا. نزاو پارانوی روژی عرفا گیرایا. عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله عنهم عن النبی
صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لا عمري كري شعيب وأويش لباوشي وأويش لبابيري وخوايا للرازي بي لا بيغمبر ودرودي خواي لسرب دفرمي باشترين نزاو بارانوو دعاء نزاو بارانوو دعاي روجي عرفيا. بيشوا ترمذي أحمد أنفر مدين جراوتوا. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. أسامي كري زيد خويل رازي بوتي لعرفات لباشكوي بيغمبر دابوم درودي خويل سلبي هر دو دستي برس كردوو دستي كرب بارانوا جالو كاتدا وشتركي لتريكي بيدا هوساركي لدسكو تخواروا جاب دستيكي هوساركي هل قرتوو أو دستكي تريشي هر هل بردبو. بيشوا نسائي أنفر مدهي يراوتوا كسي فرياي عرفات نكوي حجي لدستجي. عن عبد الرحمن بن أبي يعمر الديلي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى في الناس الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. عبد الرحمن كري يعمري ديلي خويل الرازي بيوتي چون بولاي بيغمبر درود سلام خويل السربي لعرف بو دستيكي خلقي نجد هاتن وتيان ببياوي بانجي بيغمبري كرد كحاج چونا بيغمبريش درودي خويل السربي فرماني كرد ببياوي بناو خلق كدا بانجوازي هلدا حج بريتيه لروجي عرفة كسي شوي مزدلفة لپیش نجي بياني دا بيبو ايرا بو عرفات او حجكي تواوو فرياي حج كوتوا روجكاني ميناش سي روجن بلان بو كسي پلبكو لپاش رجم شيطان لروجي دوا ما درچه او درستو تاواني لسرنيا و هر كسي كيش دوا بكوي تا روجي سيانزا ديسان تاواني لسرنيا. أصحاب السنن أنفر مديان جراوتوا. عن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة قلت يا رسول الله جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتبعت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه. عروي كري مضرسي طائي خوايا لرازي بي وتي لمزدلفة شنب وخزمتي بيغمبر درودي خواي لسر بي وتم أي بيغمبري خدا للايدك يوكي طي وهاتم ولاخ كم امرتان دو خوشم شكتو ماندو كردو لري او اندب لم كردو بخواتو شيشان باسكبوم لسر هميان راوستاوم جاءايا فرياي حج كوتوم ايانا بيغمبريش دوريدي خواي لسر بيفرموي هركسي لبيج بربياني روجي ججنا فرياي راوستاني عرفات بكوي او بحجا قيشتوو اركي سرشاني خوي بجهيناوا. أصحاب السنن أنفر مدين جراوة وبيشوة المذي بصحيحي داناوة رويشتن لخاكي عرفات وبو مزدلفو شومان واللوي. عن عروة رضي الله عنه قال سئل أنس وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. عروة خويل رازي بيوتي قوم دانشتبوم لخزمتي أنزدا رزاي خويل بيكليان برسي
لحجي مال آوائدا او كاتي كا پیغمبر درودي خواهي لسر بي درچو لعرفات و بو مزدلفة لره چون درائشت و تي براو توشتركي ليه دخوري اگر بواريشي دزكو تايا تاوي دادا پیشو بخاري و مسلم و ابو داود و نسائي انفر مدهن جرحوتوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. ابن عباس خوايا لرازي بوتي روجي عرفاك لخزمتي بيغمبر دا درودي خواي لسر بي لعرفه ورويشتين بو مزدلفة لره بيغمبر درودي خواي لسر بي يويله بو هنده كس ديان لولاغ دا كردو بتندي تيان دا خورينو ليان دادان جا بيغمبر درودي خواي لسر بي بقامچيكي آماجو إشارتي بو كردنو فرموي أي خلقينا لسر خوبن پل پل باشنية. پیشو بخاری و ابو داود انفر مدهان جرح و توا. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. أسامي كوري زيد خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي لعرفات والرجي عرفدا كوتريب ومزدلفة رويشت تاقي يشترج ككاني حاجياً لو يداب زيو قميزي كردو دزنوجي كي سوكالي قرد منش عرزم كرد نوج دكي فرموي نوج هالا بيشتوا لو لا ترى انجا سوار بو رويش تا قيشتا مزدلفة لو يداب زيو دزنوجي كي تيرو پري قرد انجا قامتي نوج كراو نوجي شيواني كرد انجا هر كسل جيغي خوي وشتري خوي ليا يخدا لباشا قامتي نوجي خوتنا نش كراو نوجي خوتنا نشي كردو هیچ نوجی تری لنوانی انده نکرد. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی انفر مدهان جراوتوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ابن مسعود خويل رازي بوتي نمدي وكبي غنبر درودي خويل سربيت هيچ نوجي لكاتي اساي خوي دانكا ام دو نوجنبه يكم نوجي شيوانو خوتناني لمزدلفه بيكو كردو نوجي شيواني دواخست تاكاتي نوجي خوتنان دوام او رجن نوجي بانيشي لپيش كاتي اساي خوي دا كردو لقل شبقتا نوجي كرد تازو بروا بو مشعر الحرام. بيشوى بخاري ومسلم أبو داود ونسائي أنفر مدين جراوتوا. وقال علي رضي الله عنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. علي خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بي لبيانيك دا لسلكي وقزح راوستاو فرموي أما قزحا ارا استگای چاکا و مزدلفیش هموی هر استگایا. پیشوا ابو داود و ترمذی انفر مدان جراوتو و پیشوا ترمذی بصحیحی داناوا. لاوازکان لپیشوا درون بومینا. عن عائشة رضی الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت أستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. عائشة خويل رازي بيوتي سودي دايك مسلمان آفرتك قبي قران الرهبو
داوای لپیغمبر درودی خوای لسر بیا کرد که رگی بده که بشو لمزدلفه و برواد بومینا بر لو خلقه که بیکن بقربالغی و جنجالی. پیغمبرش درودی خوای لسر بیا رگی ده عائشه رضای خوای لی بیداله وزگم منی جوکی سودا بو اما رخصتم لپیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید دخواست. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودین جراوتوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ابن عباس خوين لي رازي بيوتي خوم يكيكبوم للاوازبون كاني كسكاري بيغمبر درودي خوي لسربي كشوي مزدلفة لبيشوى ناديني بومينا. بيشوى بخاري ومسلم أبو داود تلمذي ونسائي أنفر مدان جراوتوا لجرانوي بيشوى تلمذي وأبو داود دادليت وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. واتا فرموي برد فريمدن بوكو قابردكي عقبة تاخور هلده.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاط، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی چونتی حج عمره شو مانو لخاک مینا لروجی ججنو سروجکانی دوی ججنده. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال لا، منى مناخ من سبق. عائشة خويلي رازي بوتي وتمان أي بيغمبري خوا بالا منى كبريكت بودروز بكين بو سيبر فرموي مكان منى هواري أو كسيا زوتر بقهت أبي. يشوى أبو داود والترمذي أنفر مدين جرع وتوى. وقال رجل من الصحابة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنن ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. واتبياوي لهورياني بيغمبر درودي خواي لسربي وتي بيغمبر درودي خواي لسربي لمينا وتاركي بو مسلمانان داو هوارجي بو نشانة كردن فرموي باكوشكاران واتم مهاجيركان ليردا دابزن وبيارد داراني جوات أنصاركانش ليردا دابزن. بيغمبر درودي خواي لسربي لا راستي الروغو قبلي نشانة كرت بو هواري كوشكرانو لا يشبي الروغشي نشانة كرت بو هواري ياريد دران. انجا فرموي با خلقكي تريش بدوري اوانا هوار هلدنو دابزن. بيشوا ابو داود ام فرمودي يراوتوا. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر. عبد الله كوري قرط خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل السر بيفرموي مزن ترين روج للاي خوا روجي يكمي ججني قربانا كناودار با روجي نحر واتا روجي قرباني سربرين لباش اويش روجي دوهمي كناو دارا با يوم القار واتا روجي دامزراني حاجيان لمينا. بيشوا ابو داود انفرمودي يراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فأذن له. ابن عمر خوايا للرازي بوتي عباس خوايا للرازي بي رخصتي خواست لبيغمبر درودي خوايا لسر بي كرغي بدا شوكاني منا لمكة بمينيتوا لبر آودان بحاجيا اويش الرغي مانوي بيدا. بيشوا بخاري ومسلم ابو داود ونسائي انفرمودين جرحوتوا. برت فريدان بوكو غابردكي عقبة. عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن كري يزيد خويل الرازي بوتي لقل ابن مسعود دا حجم دكرت تماشام كرد بيتي خست لاي چپي خويوو ميناي خست لاي راستي خويوو انجا حوبر دي گرتا كومل برد گوركا الجمرة الكبرى. ووتي امجا گر وستاني پیغمبر خويتي درودو سلامي خوي لسر بيت كسورتي البقرة بوهاتوا كزوريني مناسيك حجي تيدايا. بيشو بخاري ومسلم ونسائي وابو داود وترمذي أنفر مديان جرى وتوى. وقال جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر
ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. جابر خويل رازي بيوتي الرجي ججني قربان بيغنبرم دي درودي خويل سربي بسواري ولاخكي رجمي شيطاني دكردو دي فرمو ياساو دستورو كردارو قفتاري حج أمانن كمن كردمن لم حجم دا دي إيوش لخوما ووريان بقرنو فيريان ببنو كارو رفتاريان بيبكن چون كمن نازانم لوانه حجي ترم بنسيب نبه. بشوا مسلم أبو داود أحمد أنفرمو ديهن جراوتوا. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. جابر رزاي خويلي بيوتي پیغمبر درودی خویل سر به لروجی یکمی ججنا که شیطانی بردباران کرد کاد چشتنگه بو، بلام روژکانی تل پاشنی و رو شیطانی تنگ سرده کرد. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و تلمیذی انفرمودین جراوتوا. وقال قدامة بن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قدامي كري عبد الله خويل الرازي بيوتي بيغمبرم دي درودي خويل السربي بسواري وشترى منجيك بو رجمي شيطاني دكرت زور بآسايو ببي دبدبو هاوارو زنا كان لكسيان دداو ندريان بخلقك دداو نبكسيان داود بولا وخود لادا وكتشون لبردم موكبي پاشاو پياواني جيهانده كري. پیشوا نسائي وترمذي انفرمو دهن جراوتوا. احرام شكان دني يكم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. عائشة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بيفرموي هركات رجم شيطاني كوغاي قولتان تواوكرت كناو دارا بجمرة العقبة ايتر بيجغلها وسركانتان نبي هموشتكي ترتان بو حلال دبي واتجن نبي هرچي بهوي احرام بسنا ولا مسلمان قد غدبي درست دبي توابوي. بيشوا أبو داود نسائي أنفر مدين جرى وتوا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أنس خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بي الرويش بو ميناو چو بو كوغا بردكو بردي بو فريدا انجا هاتو بو بارغاكي خويل مينا لبي قرباني كرت انجا بسر تاشاكي فرمو سرم بتاشا وبيوت كالبيشا لاي راسي سري بتاشي انجا لاي چاپي لباشا فرماني دا قش سركيان دا بجدا كرت بسر خلق كدا. بشوا بخاري ومسلم وابو داود ونسائي وتلمذي انفر مدعين جراوتوا. باسي سربريني او اجلي دزداب وقرباني. عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جابر خويل رازي بيوتي صالح حديبيك لخزمتي بيغمبر دابوين إحرام عمرمان بستبو بلان بتبرستكان رجيان ندين إيتر إحرامك من شكانو بمشي ويفيد يمان دا بحوت كزوشتري يا جايك من سردبري. بيشوا مسلمو أبو داود وترمذي أنفرمودين جراوتوا لجرانوي كيتر دا دليت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وفي أخرى اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة. وتالا خزمتي پیغمبر دا درودی خوایل سر به درچون حجمان دا بست جاک خلکی مکر رگان ندین حجه کمن طواب کین پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی پیکردین که هر حو کس به او بشی وشتری یا رسول الله لباتی هدی سر ببرین لجرانو کی تر دا لخزمتی پیغمبر دا بوین درودی خوایل سر به حج و عمره من دکد لرشو الله خوشتر دا دبوین به هاوبش به حوت کس سر یک من سر دبری. وقال ابن عباس رضی الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. ابن عباس خوان لرازي بيوتي لسفرك لخزمتي پیغمبر دابوين درودي خواه لسر بيه بو بججدی قربان جا حو کس لیک رشولاق دا دبوین به هاو بشو دمان کر با قربانی و دکس دکسیش لیک سر وشتر دا دبوین به هاو بشو دمان کر با قربانی. پیشوان سائب ترمیذی ام فرموده هنگی راوتوا عن ابن عمر رضی الله عنهما انه را رجلا ینحر بدنة وهي بارکة قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر خوان لرازي ببياوي كدي وشتري كقرباني يغتابو خريق بو سري دبري وديكت بقرباني بو خوي جاوتي بي هالي سينا سربيو دستي چبي ببستا چون كياساو سنة محمد درودي خوي لسر بي آوايا. بشوا بخاري ومسلم وابو داود ونسائي انفر مدين جرع وتوا. وللبخاري نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما لجرى نوي بشوا بخاري دا دفرمي بيغمبر درودي خوي لسر بدستي خوي حوت وشتري قرباني سربري هر حوتيان لكاتي سربرين كدا ببي ورا وستابون.

0: قال الإمام البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. واتا پیشوان ابن عمر و ابو هريره خوان لرازي به لدروجي مانگ حاجيان دا درده چون بو بازار و دانوت الله اكبر الله اكبر، و خلقش بدوان دا دانوت الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
0: باور داراني خوشویست دیار ام سنت پش دیال کراوش پیویستی بزندو کرنو هيا جا رحمتي خوالو كسبه هولي زندو كرنوي سنتكاني پیغمبر دادا صلى الله عليه وسلم. واقبيقو من اوي كلا فرقودك دا مبستا لو تي الله اكبر بمشي وازده به الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسراني برزي رادوي محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي بايي بيروزي حج تعليل أحكام كاني نكراوا وتحك متي حكم كاني نوتراون چندين جار بكو بجياجا آما جبو حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسم كاني حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سودو قازانجو منافع كانو ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراو دا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سورة الحج آية بستحود بستهاشت.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أم باسي منفعته قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دادو بارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورة الحج آية سيوياك تاسيوسي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم دجرنوا كابن عباس رزاي خويلي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناهي اندزاني لسرو بندي حج دا بازرگاني لو بازارنا دابكن بويا أم آية الدابزي كخواد فرميت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سورة البقرة آية صون ووهاشت.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
0: لشوناني تري قرآن دا آماجك راوا مالي خواكا ببيت ناس راوا شويني قرد بونوي خلقيو آسايشو آسوديانا وكدا فرمي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرة آية الصوب ستوبينج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هروها آماج دكاك كعبي مالي خوا هوي هستانو راجر كرني خلقيا دفرمي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة آية نود حود.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: راغبي أصفهاني كبسبوريكي متمانا بكراوة لزارا وناسي قرآني دا دليه قيام ناو بو هرشته که هوی راگیر کدنیشتی کی تره وک پایوستون کناون بو راگیر کدنیشتی تر جا او پی وایا مالی خواش هوی راگیر کدنی خلکیو جیانی دنیا و پاش روژی پیو بنده تنانت سبارت بو حیوانش که لحج ده سر دبردریت دفرمه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: هر درباري أو حيوانا كالكور دواريدا بيدلين قرباني دفرمي كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سورة الحج آية 36 باشن حكمتي الرابون ميسر بونكي باز دكاو دفرمي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سورة الحج آية 36
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: جاء قرآن بيروز داري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتي عن هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وقد فرمي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سورة الحج آية 34 بوجور دبينين تنها لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وششجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوة جغل شوينكاني تري قرآن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسم كان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو فلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبروانا بيكشيوا بدوري شمع مالي خوادا دسورينوا همو وك يك بيشينو ناوشاوانيان دخن سرزوي لنيوان صفا ومروج دا بيك ريرو دا همو يان دي منكاني هاجري داكي اسماعيل زندو دا رادقرن لمشعر الحرام مينادا همو يان بردكان السرينو خاك دكان الرايخو آسمان دكان بوشريان كس اوتومبيلو كرسيو ميزي لقلنية لكيو عرفات دا نمايشيكي محشر آساد دنو بإحرام سبيو كفني ساري محشر دخن وبيري خويانو خلقي عائشي دايكي مسلمانان دالي هوزي قريشو هاو اين كانيان لبنو عامرو ثقيفو خزاعا لمراسيم حجي بيش اسلام دا خويان لخلقي جيادة كردوو لمزدلفة دا وستانو او كاتا بواند و تراخيلي آزاو بحماسا كان خلچي تر بقشتي لعرفات دوستان بلام كإسلام هات خوا فرماني دا ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم كبجت عرفات وك اوان نكا كخويان جادة كدوا پاشان لقل خلچي لقل شالاوي قشتي شرب بيتوا امش خواي قور باسي ليدكا كدا فرمي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واتباش اويتون عرفات لغل خلقي ورجم بينن اما جبوي كخوتان وكنفا ماني قريش لخلقي جامكنوا هروها لرجم سيجم ركدا هل ويستي بابا قورا إبراهيم لنفرت كدن لشيطان نويدا كنوو شيطاني دجمني يكتا پرستي سنگسارو بردباران دكنو هل يستجوا ميرانكي إسماعيل لجرالي خواو دلو دوانبون برجست دكنوا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيم يانا لجيانو أيندا.
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري همون الرواني خوايا بپی دقی قرآن پیشنگ بو پیغمبری اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سورة الممتحنة آيتي چوار او پیغمبر بفرمانی خوا اندازیارو بنیات نری یکم روگی سرزویا وکمالی خوا بو بندکانی کاتی که فرمانی پیدرا یکم خانوی خوا لسرزوی دا بنیات بنی نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبل بو خواناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سرزویه ام زویه خوا پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانا همو بوچین دیار بوم روون کام رو ام رووی بریار بانجان لیبکا بو کوبون ولدوری ام مالی خوا آخر اویستی أم فرماني خوا جيب جيبكا وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريا لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا أم بيغمبرا دي درون كرا وبنودي بيغمبراتي لو تشاك تيجيشتبو كمروف نكتن هانو أتواني ببي جيان دين داري بكا بلكو خوي بو او دروس كراوا كجيان سازو بنيات نرو آودان كاربه مگر خوانی فرموا واستعمركم فيها وتداوي ليكدون زوي اودان بكنوا ابراهيم عليه السلام شاك لوشتي گشتبو كجيان ببي اسايش نبه اخر دولي كي بكشتوكالي بي درامتي چولو نا ارم پرلترس وكما كچون د گنجيت ببي تقيب لو جواني كوكرنوي ضل عاشق كان بدين داري خواناسي بوی سرتا داوای لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکاته و آسایشی تیا برقرار بکا دوام رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بوی امدودو عو داوای لخوا کرد پاش او داوای کرد که پیغمبرو نر راوی خود بو خلککه بنیره وگرنا لنبونی بجیوی و آسایش دا واتا لبونی برسیتی و ترز دا زحمت استم بندایتی خواب کری بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دوپاد دکنوا که بداخو چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تیده پرین وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود سورة البقرة آیت صوبستو پینج وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سورة البقرة آية صوبستشش ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة البقرة آية صوبستنو بوجو ردبينين كاتي أركي باكر نوي مالي خواو آما دكدني ددريب إبراهيم إسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعايدكا ای پروردگارم ام شوینه بک بولاتی کی پر لاسایش لبروبو محاصلاتش رزق خلقکی بده اوانی بروایان بخواو روجی دوای هناوه

0: اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران.
1: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين

Bismillahirrahmanirrahim. Firmudakani Peygamber sallallahu alaihi wasallam. Basi goshti qurbani ham leyda bakhshuna wu ham leyshi dakhun. An Ali radiyallahu anhu qal. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. بيشوى علي خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل السر بفرماني بيكردم كراب واسم بسر وشترى قربان يكان يوا و گوشتو پیستو جلکانیان ببخشموا و هیچان لیندم با قصابکا لباتی کری سر برین بالام لباتی پشک قیناکا فرموی خو من شتیکی تری دادین لباتی اوه پیشو بخاری و مسلم و ابو داود ام فرموده انجی راوتوا و قال جابر رضی الله عنه كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا جابر رزاي خويل بيوتي لبيشتا بس لما ويسي الرجكاني منادا لقوشتي قرباني خومان من دخوارت لباشتا بيغمبر دلودي خويل سر بيرغي داينو فرموي لی بخونو توشوشی لی بکن بار رگتن ایتر ایمیش لوو دو هم لی من دخواردو هم توشوش من لی دکرد پیشو بخاری و مسلم و نسائی انفرموده انجی راوتوا وقال ابن عمر رضی الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك ابن عمر خوايا لرازی بوتی لگوشتی حیوانی نزر و حیوانی کلجیاتی نیچی راو کردن سربب ره نخوره و لگوشتی غیری امدوه دخوره پیشوا بخاری و مسلم ام فرموده انجی راوتوا بسی سرتاشین یا موی سرکر کردنوا عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ابن عمر خوايا للرازي بيوتي بيغمبر درودي خوايا لسربي فرموي رحمتي خدا لو كسان بي كلباش طواوكرني حج عمره سري خوايا دتاشن یارانیش عرضیان کرد ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا بالام پیغمبر درودی خوای لسر بی دیسان فرموی و رحمتی خدا لو کسانه بی کسری خوایان دتاشن دیسان و یاران عرضیان کرده و ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا او جا پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی رحمتی خوا لو کسانش بی كمو يستريان كرد دكانوا بيشوا بخاري ومسلم وتلمذي أنفر مدين جرى وتوا وقال أنس رضي الله عنه لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس فوزعه الشعارة والشعارتين بين الناس أنس خويل الرازي بيوتي بيغمبر درودي خويل السر بيكلمنا بردي فريدا بوكو غابردكو حيواني قرباني ودياري بيتي سر بري إيتر لاي راستي سري كدا سر تاشكا أويش أولاي تاشيو موكي دابا أبو طلحة انجا لای چپیشی تی کرد سر تاشک اوشی تاشیو موی اوشی دا با ابو طلحه لسر فرمانی پیغمبر خوی لپاشا فرموی پی دا بشی بکا بسر خلکا کدا لجرانویا که
اویش تلا تلاو دو تل دو تل دا بشی کر بسر خلق کدا. پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمیذی انفرمو دینگی راوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. ابن عباس خوان لرازي بوتي بيغمبر درودي خواي لسر بفرموي جن سرتاشيني لسرنية بلام مو كرت كرتنوي لسرة. بيشوا أبو داود ترمذي ودار قطني أنفرمو ديان جرى وتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي. قال لا حرج. وفي رواية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ابن عباس رزاي خوايا ليبيا وتي بيابي عجزي بيغنبري كرد درودي خواي لسربي لبيش رجمي شيطانا توافم كرد فرمي قيناكا وتي لبيش سربريني قربانيش دا سرم تاشي فرمي قيناكا وتي لبيش رجمي شيطاني شا قربانيم سربري فرموي قيناكا لجرانويكي تردا دفرمي لحجي مال آوائي دا بيغمبر درودي خواي لسر بي لمينا ببي والراوستا حتى خلق برسياري لبكن بياوي وتي نمزاني لبيش قرباني كردنا سرم تاشي فرموي قرباني كد بكا قيناكا. بياوي كتر هات وتي نمزاني لبيش رجم كردني شيطانا قرباني مسر بريوا فرموي رجمي شيطان بكا قيناكا. ايتر او روجه هرچيان ليدا برسي لباريش تيكوا كبيش خرابو بي يا دو خرابو بي هر دي فرمو بيكو قيناكا. بيشو بخاري و مسلم و ابو داود و ترمذي انفرمو دان جراوتوا. وتاري روجي ججن عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. رافع كر عمري مزني خويا لرازي بوتي لمنى خم بيغمبرم دي درودي خويا لسربي وتاري ددابو جماوركا بسواري هسترماچيكي بوز بو كات چشتنگاوكي برز بو. علي خويل رازي بي لدور وستابو پیغمبر درودي خويل سر بي هرچي دفرمو علي بدنگي برز رستا رستا دوباري دكدوا بو خلقكا. خلقكش هندي راوستابونو هندي دانشتبون. پیشوا ابو داود نسائي انفرمو دهنگي راوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده
إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في حجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ابن عباس خوياً لرازي بيوتي پیغمبر درودی خوای لسر به لروجی ججن قربانا و تاری داب و جما ورو فرموی: ای مسلمانکان، ای خلکینا، ام روجه چون روجه که و تیان روجه کی گل برزو تاوانی تی حرام زور زور. فرموی: ای ام شهره چون شهره که و تیان شهره کی گل برزو تاوانی تی حرام زور زور. فرموی: ای ام منگه چون منگه که و تیان منگی که گلی برزو تاوانی تیا حرام کراو. فرموی: دی کوابه خوینو مالو ناموستن لیکتری حرامو بیکتری ناروایا، وکچون تاوان گلی حرامو ناروایا لم روژا زور برزو حرامتانا، لم منگ زور برزو حرامتانا، لم شار زور برزو حرامتانا. و تا چنجاره ام فرمایشتی دوباره کردوا، اینجا سری برز کرده و دو جار فرموی: خوایا تو بشاید با اوامن ارکی سرشانی خومن بجیه ناو، فرمایش تو فرمانکانی توم پیر را گیندن. اینجا فرموی: چه لیره یو جوی لم قسانه یا با رای بگه نه باو کسانی که استا لیره حاضر نین، نکن لپاش خوشم پاش گز ببنو و وکی کومالی کافران و ملتی خوخور بر بر نسر و جولاکی یکتریو لسر پرو پاتالی جهان لگردنی یکتر مدن. ابن عباس خویل رازی به دلی: بو کسک جانی منی وال دستی قدرتیا امو تارا وصیتو راس پیری پیغمبر بو درودی خویل سر به کردی بو امتی. پیشو بخاری و مسلم و احمد ام فرموده انجر آواتوا لگرانوی کی تر داده فرمه: پیغمبر درودی خواهی لسر به روژی ججن قربان لنیوانی که گابر دکان در را وستا لو حجی دا که امو تاری تیادا و فرموشی: ام روژا روژی حجی اکبرا، ام روژا روژی حجی زود گوریا، ناو بناو دشی فرمو خوایا تو بشاید بو آگات لبه، ولو حجی دا خوا حافظیو مال آوائی لخلقه که کرد جا اوانش دیانگود اما حجي مال آوائي وخواح حافظية. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أبو بكر خويل رازي بي وتي پیغمبر درودي خويل سر بي لو حجدا ككردي لپاش كوش كردن وتاركي داو فرموي: چرخ چوة ودو خيجاراني خويو زمان هل صورا وتوسر أوشي وي خوي كخواي قورا آسمان كانو زوي دروس كردو شو روجو منگو سالی دانا. امسال سال بو تو بدوان زمانگو همو منگی لدوان زمانگی خودا کوتو تو شینی خوی و نسی نما و وکسر دمی پیغمبرکان درود و سلامی خواین لسر به اوی روایا بو تو برواو اوینا روایا بو تو بنا روا و او گرانو دسکاری شریعتك لسر دمی نزانی دا کرابون راس کرانوا و ام منگانا شواریان منگی حرام نو خاون رزو قدر نو لبر او شر و شور و هراو جنگان زورتی حراما و ام چوار منگ سیانیان برو دوانو بشوین یکا دین کناو ججنانو نومینو محرمن اوی تریشیان تنیای که منگی رجبه
كمشهورة برجبي هوزي مضر لبر أوك هوزي مضر زور قدري أمان قدقرن كدكويت بيني جماداي دوهمو كل مانقوا بيشو أبو خاري ومسلم وأبو داود أنفر مدين جرعوتوا باسي طوافي الإفاضة. قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. عائشة رزاي خويلي بيدالي كحجمان كدل قلب يغنبر دا درودي خويلي سربي روجي ججن طوافي بيت مان كرد بشو أبو خاري أنفر مدير وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر خوياً لرازي بيوتي بيغنبر درودي خوي لسر بي روجي ججن طوافي بيتي كرد انجا قرايا وبو ميناو لبي نوجيني وروي كرد. ابن عمرش رزاي خويلي بي بيروي بيغنبري دا كردو بوشي وي دا كرد بيشوا بخاري ومسلم وابو داود انفر مدين جرا وتوا لجران وي بخاري دا دفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البيت ايام منا واتدستوري بيغنبر دولودي خويلي سربي وابو كسر رجكان منا ديني بيتو كعبي دكرت

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور.
0: لأسماني براءتو جوانيو، لبيدشتي بندايتيو خواناسيو، لچياي هولو همتو قربانيو، بناوي كاربنداني راديو محرابو، شبكة قولي بيروزباي ججني قربان، لتواوي إيمان دارانو برواداراني كردستانو، تواوي إيمان داراني سرزوي دكينو، وميدوارين خواي مهرباني مزن، مراسيمي حجي إيمان دارانو قرباني برواداران، قبول بفرمي. ججني قربان فرصتي نزيق بناوي إيمان دارانا لخواي پروردگارو نوى كرنوى پلکاني بندايتيو جرايليا، ججني قربانو برز راگرتني دروش مو شعائري آيني پيروزي اسلامو توخ کرنوي ناسنامي مسلمانانا. بالم ججن پيروزه دا بروي خوش و زردخنه سر ليوان من پارزگاري لبهاو جوانيکاني ججن بكينو، ام ججن بكينه درفتي آشت بوناو پخش کرنوي خوشویسی، تاوکو خواي گوره ام ججن من بو بکات ججني سرکوتنو سرفرازي هر دو دنیا و همیشه. دوباره ججن تان پیروز و مال و دلو درون تان پرلبون و برامه گل و گلزاری شادی و خوشی بید.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسراني برزي رادوي محراب بفرمون لقل شمكي لحكمتكاني حاج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هيج بايك لبايكاني إسلام هندي باي بيروزي حج تعليل أحكام كان نكراوا وتحكمتي حكم كان نوتراون چندين جار بكو بجياجا آماجب حكمتي زوري لشعيرو ركن مراسم كان حج كراوا سرتا برهاي قرآن باسي لوكدوا كآمانجي حج كردن بينينو مشاهدي سود قازانج منافع كانوا ياد كرني خواي قوري لچند روجي كي دياري كراو دا دفرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سورة الحج آية بستحود بستهاجد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: أم باسي منفعت قازان جانب وشعائر كان بقشتي لقرآن دا دبارك راوتوا دفرمي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. سورة الحج آية سيويك تاسيوسي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: سبارت بمسود قازان جانب يشوايان بخاري ومسلم ديارنوا كابن عباس رزاي خوالي بوتويتي دو بازار لشاري مكة داو لسردمي نفامي دهب بناوي عكاظو ذو المجاز مسلمانان بقناه اندزاني لسرو بندي حج دا بازرگاني لو بازارنا دابكن بويا ام آية الدابزي كخوا دا فرميت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سورة البقرة آية صون وهجد.
1: لبيك اللهم
0: سورة البقرة آية صون وهجد.
1: لبيك

0: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرة آية الصوب ستوبينج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هروها آماج دكاك كعبي مال إخوة هوي هستانوو راجر كرني خلقيا دفرمي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورة المائدة آية نود حود.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: راغبي أصفهاني كبسبوري كمتمانة بكراوة لزارة وناسي قرآني دا دلي قيام ناوبو هرشته كهوي راجر كدنيشتي كيترا وك بايوستون كناون بو راجر كدنيشتي تر جاو بي ويا مالي خواش هوي راجر كدني خلقيو جياني دنياو باشا روجي بيو بندا تنانات سبارت بو حيوانش كالحجدا سرد بردريت دفرمي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. سورة الحج آية 36.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: هر درباري أو حيوانا كالكردواري دا بيدلين قرباني دفرمي. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سورة الحج آية 36. باشن حكمتي الرابونو ميسر بونكي باس دكاو دفرمي. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سورة الحج آية 36.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: جاء قرآن بيروز دري دخا كهمو أمتيك ريو رسميكي برستشو عبادتي عن هيو حجيج يكيك اللو ريو رسماني أمتي إسلام تايادي أورس قروز يبكنوا كخوا بيداون وقد فرمي. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سورة الحج آية 34. بوجور دبينين تنهى لسورة حج دا كبشكي سركي تايبة بباسي حكمة حج وشجر علتو هو حكمة حج بقشتيو هندي لبشو شعيركاني باسكراوة جغل شونكاني تري قرآن.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ونودي من يكساني لحجدا
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لا مراسم كان حجدا يكساني وهاوتاي مروفكان لبران برخوا وبرجست دبيت هجار لبال دولمندو رش لبال سبيو عرب لبال كردو بلو بايدار لبال كسي آسايدا بيك برقرنقوا بيك زمانو يك آواز دروشمي لبيك اللهم لبيك دلينوا لطواف دا وكبر وانا بيكشيوا بدوري شمعي مالي خوادا دسورينوا همو وكيك بيشي

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: تيجيشتني إبراهيم يانا لجيانو أيندا.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إبراهيم باوكي بيغمبرانو قوري هموني الرواني خوايا با پیدق قرآن پیشنگ بو پیغمبری اسلام و شون کوتوانی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، سورة الممتحنة آيتي چوار. او پیغمبر بفرمانی خوا اندا زیارو بنیات نری یکم روگی سرزویا وکمال خوا بو بندکانی کاتی که فرمانی پیدرا یکم خانوی خوا لسرزوی دا بنیات بنی نیتی له ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبله بو خواناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سر زویه ام زویه خوا پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانا همو بوچین دیار بوم روون کام روو ام روووی بریار بانجان لیبکا بو کوبون ولدوری ام مالی خوا آخر اویستی أم فرماني خوا جيب جيبكا وأذن في الناس بالحج بانك بك لنا وخلقي داو هاواريان لبك بحج كردنو سرداني مالي خوا. أم بيغمبرا دي درون كرا وبنودي بيغمبراتي لو تشاك تيجيشتبو كمروف نكتنها نواتواني ببيجيان دين داري بكا بلكو خوي بو او دروس كراوا كجيان سازو بنيات نرو آودان كاربه مگر خوانی فرموا واستعمركم فيها واتداوی لیکردون زوی آودان بکنوا. ابراهیم علیه السلام چاک لوشته گیشتبو که جیان ببه آسایش نبه آخر دوله کی بی کشتوکالی بی درامتی چولو نا آرام پر لطرس وکمکه چونده گنجد ببه تقیب لو جوانی که کرنوی دل عاشق کن بدینداری و خواناسی بوی سرتا داوای لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکات و آسایشی تیا برقرار بکا دوام رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بوی امدودو عو داوای لخوا کرد پاش او داوای کرد که پیغمبرو نراوی خود بو خلککب بنیره وگرنا لنبونی بجیوی و آسایش دا واتا لبونی برسیتی و ترز دا زحمت استم بندایتی خواب کری بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دوپاد دکنوا که بداخه و چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تید پرین. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورة البقره آیت 125. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، سورة البقرة آية 126. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، سورة البقرة آية 129. بوجور دبينين كاتي أركي باكرنوي مالي خواو آما دكردني ددريب إبراهيم وإسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعايدكا ای پروردگارم ام شوینه بک بولاته کی پر لا اسایش لبروبو محاصلاتش رزق خلقکی بده اوانی بروایان بخواو روجی دوای هناوه.

0: الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله.

0: الحج أشهر معلومات
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي بيروزي عصر بجويري شار سليماني دورو بري
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دوباره کنم اتوانم بلیم امش رو به همان شیوا با نفسی خومن و با مالی خومن بدهیم که
1: زور سپاس
0: سپاس بودش
2: لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك
3: بصداو آوازي برزي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ليزميد الصوزان رومالي خوا حجي حاجيان مبرور سعيان مشكور به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. أو قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

شهيدانا لبشر ميخوانا سانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا نتشاوري بانجي يوارو مشكلاتني لأبي تينوي الرجل.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. برزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لصالك دو ججن من هي، ججن رمضان وججن قربان. أم دو ججنا لشعائر إسلام واتا عبادتك قورا أبي مظهري دين ودنيا تيادر كوي. خواه سبحانه وتعالى فرمي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واتاوي ببرز عبادات إخوة وشعائر إخوة رابقري بباريزي أدائي بكات خوشي بي أو نشاني تقوى دلي أو كسيه.

مظاهری دین و دنیا ابي دركوي لم دو ججندا مظاهري دين وكو نيجي ججن وكو سرفت ردان لججني رمضان وكو قرباني كردن لججني قربانا صدقه كردن خير كردن تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد امانا مظاهري دينا ومظاهري دنيا اويك مسلمان حركتك لناو هم بعدك جمالا كشرع الرقيب يدابه ام ججنا ياخد ججن لإسلام جاوازيه لقل ججن لأمتاني ترى زور جار كورد بينو لشمك ومفهومي ججن ل أمتك لأمتكاني سرزمين بيشينان ياخد أمتكاني إستا أبيني أقررته بو برواريك يا جنيك بو أو من لتسر كوتو بسر دجمنيا ياخد برواري لدايقوني يكيك لباشاكاني يا دامزريناري أو دولتيا قرن أويا شخصك مروفيك أو ججني داناوا مروفيك كبر جواندي خوي و دواروجي خوي نازانيا چجا غيري خوي بلام ججني اما خوا دايناو و دو ججن و شي ججن نابي بكار بينين و غيري امدوانا خوا سبحانه وتعالى افرمي قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون خوا جل جلاله ام ججني بوداناين و هر دو ججنكا اگر لیکی بدينوا اقتراني کردوا لقل دو عبادتي زور گورا ججني رمضان لكوتاي عبادتي روجوايا و ججني قربان لناخي عبادتي حج دايا هربوني ام دو بونايا لقل او دو عبادتي گورايا بودركوية كچن عبادتي گورايا ام دو ججناك چن شعيريكي قورن چن بعدك و چن معنايكي تيايا مسالي ججن مفهومي ججن اكي كان بعدك الروحية سپاس استايشي خواهكين تيايا بزمان بدل وبحال وو نعمتاني كا هرگز ناجمرين وسرو هميا نعمتي هدايتا ونعمتي شوين كوتيني پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم شكري أو نعمته نعمتي ناسين إخوة ونعمتي عبادتي إخوة سبحانه وتعالى وتمام نعمتكاني بسرمانا پیوست أكاك سباسي بكين كوا توفيقي داين بو ناسيني بو فرستشي چونك خوا تعالى فرمي لئن شكرتم لأزيدنكم او نعمتانا بشكر امينيتاو و ججني جدان راو بشكري نعمتكاني خوا نكهر بزمان بلکو بي دلاكا هست بو شكر بكات دلاكا سپاسي خوا بكات و ظاهري حاليش او ايمان نارا لخوشي دابيو و هر بمظهريا و بجلو برگيا و بحاليا در كوكا خوش حالا بعدكي دوهمي هيا بعدكي آبورية ججن إيمان نار هان أدات كآقاي لفقير وهجار بيت آقاي لبراي إيمان بيت لججن رمضان أبيني خوراكي بوكو أكريته بو فقير وهجار بشيوي سرفترة جغل صدقات لججن قربانا قوشتي بو أبري جغل صدقات وتبعدك اقتصادي زور گرنگ هيا بأما لبرچاو من بيو وتطبيقي بكين فقيريك كم درامتيك هجاريك مبلغي كي وهاي بو بچه يارمتي كي وهاي بو بچه معاناتي صالكي بيرچه تو نارحتي وزوخاو خفتو محرومي صالكي بيرچه تو وأو دولة منش خيري كي وهاب كات كجناحي صالكي بيبصري تو وكل حديثها توا
لقال يكم قطعي خويني قرباني قناحي أو كسا دسريتو هروها بعدك كوملايتي تيايا مراجعي علاقات ممكن وسروهمو علاقاتك سروهمو علاقاتك بشري علاقات من لقال دايك مانا داوي لبرتني ليبكين داوي قردن آزاي ليبكين لباوك لهاوسر انجا مراجعي وعلاقات ممكن بيوند يكان من لقل كسوكار لقل صلي رحم بعمومي لقل دراوسي لقل رفيق وبعدكي إنساني شيتيا مليونها كس لسر أم قويزوية مليونها كس نيوي الربعي آسايشي توينية يقلدي كلوبالي توينية وبيداوستيكاني جياني توينية مليونها بباوكهن مليونها كم درامتهن مليونها مظلومهن هزاران وان لبندخانة بظلوم جيراون لقويزوية دلو مشاعر من لقل اوانا بيت ججن روجي هست كردنا با محروم كان روجي هست كردنا بهجارة كان و يارمتي دانيان روجي منالة روجي بباوكا روجي بوجنا روجي صيلي رحمة براستي برزان أبعاد زورة لججنا كبيري ليبكينو بعدي إنساني بس ما كر بعدي داروني روجي ليبوردنا روجي عفو كردنا روجي بيرچونوي هلي أمو أوا إسلام لشيك وروحي كيشا إسلام قبول ناكات لمسلمان جو لموعظة بقريو دو تنوك فرميسك برجيو بلام دواي موعظكا بچه دسي أمو أو ببريو خيانت بكا إسلام قبول ناكات لمسلمان بچه قرآن لبركا وباشان حستي مردوب يا برامبر بأمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام إسلام قبول ناكات لمسلمان كعلم وربقري ظلام حرام بخوالة قليا إسلام قبول ناكات مسلمان بقرباني بكا وقوش توزيعكا بلام منت بكا بسر خلقيا خواج الله جلاله لسيج والخلق نيش قبول ناكات يكيك لوانا رجل أما قوما وهم له كارهون يكتب كبزرخ دبيت إمامي كمالك وان رازينين بإمامتك أو وجنك كميردكي دين دار بي ورازين بيلي نيجي أو جنة بستي برزنا بيتوا وسيهميان دو براي مسلمان يا دو خشكي مسلمان سلام ليق نكن نيجي هيتشان دروزنية جبرزان ججن كاتي لبردنا داوا كارم لو خشكو براني كعاجزن لخشكي كان لبراي كان لدراوسي كان لرفيقي كان لخزمي كان لكسيك ججن كاتي اويا كا همو هلايكو همو تجاوزيكو همو قناحيك لابرن بخنا اولاوا لدل دري بينن همو بغزوكيني در بينن والله برزان لروجي قيامتا كاتي كحقائق دركوي كهموش تيقرون أبيتو بمن كملفكان من دكريتو شاكو خراب من لروجي عرضة أكريتو همو ملفي جيان من همو أعمال من همو من ومن بيش هموتان تمنى أكين كهمو كردارا كان من ليبردن بوايا چونك هيچ كرداريك أجرو پاداشتي نية بقدر ليبردن همو کسی که نتوانه ببوره الا انسانی گوره نبید انسانی بچوک تسامح و تغافر و لیبردنی نیه چون که بچوکه بلام انسانی گوره او همو حالانی که کراو برانبری و کوچه ویگ بی لای عباد و لاپره که نوی اکاتو و آماشگاری مقبرایک بو همو او کسانی که زیزن لخلکی و دلیان ایشاو لهندی کس کاتی لی بردن هاتو برزان یکم هنگاویش سلام کردن و قصه کردن بسلام کردن و بقصه کردن
أشيت ناو ريق الراستك ريقي لي بردن وك تحقيق يقين لا مسائلي عاجز بونا وما ندرك يا بريزان لصتا نوتي لبر دنيايا كاتيك خلافك ناكوچك دروز بو بول نيوان سعدي كوري ابي وقاص وخالدي كوري وليد رضاي خوان لسر كابراكي دورو كابراكي منافق كوت بينوا هات خزمت سعدي كوري ابي وقاص ايويست وهاي لبكا كا سزاي خالدي كوري وليد بدا بلام سعد فرموي كاكا ايما خلاف من لسر دين نية خلاف من لسر عقيدة و بيرو باور نية خلاف من لسر شتكي دنيائية توبو اگرك خوش دكي با مراجعي خو ممكن بله زور زور کس دلي ايشانوي بلام اجر و ثواب لو لي بردنايا و چن ملاحظه كي شم هيا سبارت به ججن ججن خوشي كي تيايا گناح ما نگاو خوشي بكوجين خواه تعالى لقرآن أفرمي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بعد الخوش بن ججن روجي إعلان كردني خوشية لبر أوتكاتان لأكم چون لاي مردو كان با نخينا أو روجانا كاتي تربتنا لاي مردو جيغلويك اختلاطيكي ناشرعي قورة دروس تبي لنوان جنو بياوا بهاق بيه قناح ديتو مالي ملاحظي دو هم منال فراموش نكري لكولانا كانو منال إهمال نكري هروها هاوسر إهمال نكريت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كچاني خوي وخيزانا كاني خوي دبرد ونيجي ججن استائما أو سنة چاكمان مرانوا خوزقاكي لشوينيكا همو كوب بيناتو يك نيجي ججن بكرايا تناند أويكا لا عاده شابوا هر براو برو مصلاكه بلام لمصلاكه دور خراوتو گرنگ او بجدار بو لگل او هم خلقه خالقی تر خزم کسوکار اهمال نکرین فراموش نکرین کسانی واد بینی الله چوما تلای هشتا کس لم ججنا یا ججنی پیشو یا اما زیارتی خلقم کردوا کلی پرسی هیچ یان خزم نین والحال صلة الرحم سببك بوچون بهشت سببك بو زياد بوني الرزق سببك بو بركة و تمندريجي خالكي تر زور شو نمينينا و بديار تلفزيون و ستلايت و كواما اللي بنجي بياني من بفوته اما چيه ججنة مباحاتيش درجاتي خويه و سنوري خويه لسر حسابي نوجي بياني نبيت خالي أخيري شم كالمغرب و مغربي شوي ججن تكبير من بيرنچه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى إمام لزكاة بخطبي ججن أما سنته همو كاتيك بيلين لناو خلقية وبتنية تناند لكولانا كاني شابو من هي امي بياو بيلين وهروها غافل نبين لنيجي ججن نيجي ججن واجبك لسر همو مسلمانك تنها لا اچي لسر او كسي كعزرك شرعيه اما يكي عزري نبي ابي بچيت و او نيجا و او شعيرة قورية و او عبادة قورية پيروز بيت ججني قربان لهمو لايك و بركت بباري بسر دلانتانا بسر كسوكارتانا بسر كردارتانا بسر قفتارتانا بسر تمنتانا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی گوشت قربانی هم لید بخشنو و هم لیشید خون. عن علی رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلی الله علیه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. بيشوا علي خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل السر بي فرماني بيكردم كراب بوستم بسر وشترى قرباني كانيوا وقوشتو بيستو جلكانيا ببخشموا وهيچان لندم بقسابك لباتي كري سربرين بالهم لباتي پشك قيناكا. فرموي خومان شتيكي تري دديني لباتي اوه. بيشوا بخاري ومسلم ابو داود ام فرمو ديان جراوتوا. وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. جابر رزاي خويلي بيوتي لبيشتا بس لما ويسي الرجكاني منادا لقوشتي قرباني خومان من دخوارت لباشتا بيغمبر درودي خويلي سربي الرقي داينو فرموي لي بخونو تيشوشي لي بكن بورغتان ایتر ایمیش لوو دو حمله من دخواردو هم توشوش من لیده کرد. پیشو بخاری و مسلم و نسائی ام فرمودهن یراوتوا. وقال ابن عمر رضی الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. ابن عمر خوايا لرازی بوتی لگوشتی حیوانی نزرو حیوانی کلجیاتی نیچر راو کردن سر ببره نخوره و لگوشتی غیری امدوه دخوره. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. باسی سرتاشین یا موی سرکر کردنوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. ابن عمر خويا لرازي بيوتي بغنبر درودي خويا لسر بفرموي رحمتي خدا لو كسان بي كلباش طواوكرني حج عمرا سري خويا دتاشن. یارانیش عرضیان کرد ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا. بالام پیغمبر درودی خوای لسر بی دیسان فرموی و رحمتی خدا لو کسانه بی کسری خوی اندتاشن. دیسان و یاران عرضیان کرده و ای پیغمبری خوا رحمت بکا لو کسانش کموی سریان کرده کنوا. او جا پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی رحمتی خوا لو کسانش بی كموي سريان كرد دكانوا. بيشوا بخاري ومسلم وتلمذي أنفر مدين جراوتوا. وقال أنس رضي الله عنه لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

داری بیتی سر بری ایتر لای راستی سری کرده سر تاشکا اویش اولایی تاشیو موکی دا با ابو طلحه اینجا لای چپیشی تی کرد سر تاشکا اویشی تاشیو موی اویشی دا با ابو طلحه لسر فرمانی پیغمبر خوی لپاشا فرموی پی دا بشی بکا بسر خلکا کدا لجرانویا که اویش تلا تلاو دو تل دو تل دا بشی کر بسر خلک کدا پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی انفرمو دین جراوتوا عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لیس على النساء الحلق انما على النساء التقصير. ابن عباس خوان له رازی بیوتی پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی جن سرتاشینی لسدنیه بلام مو کرد کدنوی لسره پیشو ابو داود و ترمذی و دارقطنی فرموده انجرا و توا عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رجل للنبی صلی الله علیه وسلم زرت قبل ان ارمی قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وفي رواية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ابن عباس رزاي خوياً لي بيوتي بيابي عجزي بيغنبري كرد رودي خواي لسربي لپیش رجم شیطانا توافم کرد فرمی قیناکا وتی لپیش سربرینی قربانیش دا سرم تاشی فرمی قیناکا وتی لپیش رجم شیطانیشا قربانیم سربری فرمی قیناکا لجرانوی کی تر داده فرمی لحجی مال آوائی دا پیغمبر درودی خوای لسر بی لمینا بپی ور راوستا حتا خلق پرسیاری لبکن پیاوی وتی نمزانی لپیش قربانی کردن سرم تاشی فرموی قربانی کد بکا قیناکا پیاوی کتر هات ووتی نمزانی لپیش رجم کردنی شیطانا قربانیم سر بریوا فرموی رجم شیطان بکا قیناکا ایتر او راجه هرچین لیده برسی لباریش تیکوا که پیش خرابو بی یا دو خرابو بی هر دی فرمو بیکو قیناکا پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی انفرمودن جراوتوا. وتاری روجی ججن عن رافع بن عمرو المزني رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. رافعي كري عمري مزني خويا لرازي بوتي لمينا خوم بيغمبرم دي درودي خويا لسربي وتاري ددا بو جما وركا بسواري هسترماتشي كي بوز بو كات تشتنقاوي كي برز بو علي خويا لرازي بي لدور وستابو بيغمبر درودي خويا لسربي هرشي دفرمو علي بدنجي برز رسته رسته دوباره دکرده و با خلکه که خلکه کش هنده راوسته بون و هنده دانشته بون. پیشو ابو داود و نسائی انفرموده هنگی راوته و عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودەکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی چونتی حج و عمره. رجم شیطان لروجکان ایام التشریق و تاسی روجکان پاش ججن. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. ابن عمر خويا لرازي بيدلي بيغمبر درودي خوي لسر بي كرجم شيطاني دكرت لسر أمشي ويدي كرت. يكم جار حو بردي فريد دا بوكو غا بردكي أولاي مزقوتكي ميناوا، لباش هلداني همو بردي الله أكبر دكردو دي فرمو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن جادتشوا بيشوو برو روغرا دوستاو هردو دستي برز دكردوو دستي دكردبن زاكردنو ببي وزور دا بارايا ولويدا. إن جاد رويشت بوكو غا بردي دوهم وحود بردي فريدا دا بو أومي ليشو لباش دي قتني همو بردي الله أكبر دكرد. إن جا بلايشبا للايشي وكا دادا باريو برو روغرا دوستاو هردو دستي برز دكردوو دستي دكرت ببارانوا. انجا درويش بوكو غابردكي لاي عقبو حو بردي فريددا بو امي لش ولباش تيقتني هر بردي الله اكبر دكرت ايتر دقرايا وو لوي ندوستا. بيشوا بخاري وابو داود انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ابن عمر خوي لرازي بي لسير روجكي باش روجي كمي ججنا كناودار بسير روجكي مينا هردو سر چونو هاتنوا ببيدا چوبو هرسيك وقا بردكان واتابو ميلكان. ودشيوت بيغمبرش درودي خويل سربي قال يجار آوي دكرت هم ببيدا شو هم ببيدا قرايوا. بيشوا أبو داود ترمذي أنفرمو ديان قراوتوا. عن أبي البداح عن أبيه رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. وفي رواية رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. أبو البداح لباوكي وخوايا لرازي بيدالي بو ما نوي شول منا بيغمبر درودي خوايا لسربي ريغي شوانا وشتركاني دادا كروجي ججن رجمي شيطان بكن. انجا لباش روجي ججنش رجمي دو روشكو بكن وو ليكي لدو روجكي باش ججنا هر دو رجمك بكن. لجران ويك دا دفرمي بيغمبر درودي خويل سربي ريغي شوانا كاني دادا كروجنا روجي رجمي شيطان بكن. اصحاب السنن انفرمو ديان جراوتوا. رويشتن لمينا وبو أبطحو شومان ولوه. عن عبد العزيز بن رفيع رضي الله عنه سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء
عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. عبد العزيز كري رفيع خويل رازي بيدلي لأنسي كري مالكم برسيش تيكم بيبليك خوت لهوشد ما بيه پیغمبر درودی خوای لسر بی روژی ترویه نویجی نیوروی لکوی کرد وتی لمینه وتم ای روژی نفر او روژی که لمینه و گرایه و بو مکه نویجی عصری لکوی کرد وتی لأبطاح. انجا انز وتی فرمان رواکان تو میرجاکان چی دکن توش او بکو ببیانوی پی رو کردنی پیغمبر و درودی خوای لسر بی جیوازی و دوبرکی برپا مکه. بيشوها بخاري مسلم أنفر مدهن جرع وتوا. وقال أنس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. أنس خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي لمحصب نجيني ورو عسرو شيوانو خوتناني كرت هر لویش سرخوی کشکاندو اینجا سوار بوچو و بیتو طوافی بیتی کرد. پیشو بخاری و ابو داود انفرمودین گراوتوا. و کان النبی صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر کانو ینزلون الابطاح. و تجاران پیغمبر درودی خویل سر بیو ابو بکر و عمر رضای خوین لیبه لابطاح داد بزینو و چانه کیان ده گرد. پیشوا مسلم و ترمیذی انفرمو دین جراوتوا. وقال ابو رافع رضی الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل الابطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. ابو رافع خزمتكاري پیغمبر درودی خویل سر بیت وتي پیغمبر درودی خوای لسر به کلمینا درچو خوی فرمانی پی نکردم کل ابطح قناغ بگرمو لوی برگکی بخم، بالام کچوم من لخو مولوی چاتولکی کم حال ده جا که خوشی گیشت اوی تشریفی ده بزیو اسراحتی کرد. پیشوا مسلم و ابو داود انفرمو دین گراوتوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، نحن نازلون غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وعلى بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره خويل رازي بيوتي هشتا لمينابين كبيغمبر درود سلامي خويل سربيت فرموي بيمان خوا حسكا سبيني لخيف قوقزاي يكي بني كنانا قناغ دقدين لو شوينا داك كاتي خوي دجمنكان اسلام بيمانيان بس لسر كفر او رداويش اوابوا كاتي خوي كافركاني قريشو بني كنانة لو جيهده لدجي بني هاشمو بني مطلب كباسي بيغمبري اندكرد بوبون بيكو سوين ديان بو يكتري خوارده بو لسر اما حتى بيغمبر درودي خوي لسر بي ندن بدستوا نجنو جن خوازيان لقلبكنو نسو داو ما ملا. بيشوا بخاري مسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. عائشة خويل رازي بوتي شوي نفر صفية خويل رازي بكوت بينجيوة وتي وابزانم قلت عند دموا چونك كوتومة بينوجيه وو هشتا توافي مال آوائيو توافي وداعي شم نكردوا.
پیغمبریش درودی خوای لسر بیا فرموی لجب بارو دم با آزار به او بو خیر بدم یعنایا ای روشی جشن طوافی نکردوا و ترا بله کردو یتی فرموی دبا بکوی تره لکلمان مادام طوافی فرضی بجه ناوا طوافی مال آوائی بو او نشی کاد قیناکا پیشو بخاری و مسلم و ابو داود و ترمیذی و نسائی ام فرمودیان یراوتوا.

قرباني خواردن دانا بمسلمانان خواي قبرها فرمي ذبح عظيم برانو شي قلو ايتي بيسفادي لي بكي وكو امامي عليا فرمي استسمن بابشتي اسر بركة وزي قلو خرتو شاك بير ان اكلت اكلت طيبة وان اطعمت اطعمت طيبة خوبي خوي هشتي شاك خوي باشا باشتي تششو لاواز وانا خوي واغر بيشي بخشي بمسلمانان شتي شاكو باش ببخشي بخواب عشرين قربانيو تيان كامي بيغمري خواب فرمي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أو قربانيك لها ميان نرخي زياترة ولها ميان شيرين ترى لدلي صاحبها ما نشتي شي جوانونا بيبيني أأمل لبرخوا لدلي دركو سري بغبو خوا سبحانه وتعالى خيركم من أطعم الطعام بعشرين ثانوانيك أوا بقوش بيا بهرجوليك بخواردن دبخشيت مسلمانا قرباني بير الدينة وإسلام ديني رحمته إن الله كتب الإحسان في على كل شيء فاشاك كريبة بيزدان أو لسرها مشتي حتى لسر بريد الشيء وكو ابن عمر فرمي أمرنا أن نحد الشفار وأن يتوارى عن البهائم في غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي شخو كان باش تيشكن ولا في الشاوي آجل كان تيجي مكان بيشار نولي شخو غيني شان مدن شكو هستكا إمام عمر شي بيني مرة شي بال خستبو شقاقي تيجاك المراكش وهي تلحظ إليها ببصرها لجير السيد يكرد فرمي مالي ويران بي أتريد أن تميتها موتا ده تبيت شان جار سيد بري يششي بيني قاشي مراشي قرثب بناشرين دي برد بوستر بري فرمي سقها إلى الموت لا أم لك سوقا جميلة يا رب دايكر الله الربوبك جوان بي بباب مرجي خوي حتى وشات إن رحمتها رحمك الله لك هذه سربرينيا برحم ببوي خواهی گورش لو ساعتی آب رحمه با تو انشاءالله. ام قربانی بیر من خاطر و ایم هندوز نیم، گاپرز نیم، ایم خواپرستیم، ایم بدپرستی بوزینیم خوراک خوراچی بین. خوا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. روک کان و آجلا کان خوا همی با ایم دوست کردو. بتعبد ولنعام خلقها لکم. ایت العیبه. آجلا کانی با ایم دوست کردو. همو جو رسول دي چي لبين لكوتايا فكلوا منها گوشت كه بخون ناي خوين خوراچين شوني هندوسا كه شوني بوزيه كه يم مسلمان همو شتلو نعمت پاک جوانو به سوداني خدا بو يم حلال كردو دي خوينو تيا بش داري قرباني بير منده خاطه وك شن اخوام كاريب يا خوش دم عفراء احب واسكى عند الله من دم سوداوي قرباني كردن با اجاي رنگ سپي زر پاک تر خوشویست رلای خوا لقربانی کردن با آجلانی شی رنگ رش لبروا احب الايام خوشویستین روز لای خوا که اهراقه الدماء خوانی تیاب رجا او رجانه او شوار رجا گورتین خوشویستین لای خوا سبحانه و تعالی

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي نامي حج عمرا. باسي يكم باسي قوري حاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أبو هريرة خويل رازي بوتي پیغمبر درودی خوایل سر به ده فرمه هر کس بو خدا حج بکاو لکاتی کردنی حج کدا پاریز لکیف کردن لگل جندا بکاو خوی به پاریز لهر زگویو قسی پرو پوج نکا او وک او رجا کلا دایک ده به اول گناه پاک ده به تو. پیشو بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابو داود ان فرمودیان جراو تو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور

لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عائشة خويلي الرازي بيوتي أي بيغمبري خوا إما خباتو غزا كردن بباشترين كردو دزانين جاء آيا نچين بو غزاو خبات كردن فرموي نخير بلان بو إيو جنان حجي باش قورترين غزاو خباتو تيكوشانا پیشوا بخاری و نسائی ام فرمودان جراوتوا لجرانوی پیشوا نسائی دا دفرمی ولكن احسن الجهاد واجمله حج البيت واتا بلان بو ایوا حجی خانی خدا پسنترین و جوانترین غزایا ان عائشة رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. لعائشة ورزاو رحمتي خويلة بيوتي بيغمبر درودي خويلة سربية فرموي خدا لهيش روجيكا وكروج عرفة آوا بزوري بندي خويلة آقري دوزخ آزاد ناكا لو رجدا تواون زيك دبيت وليانو شانازيان بيودكا للاي فريشتكانو دفرمي أمانا چيان دوي بيشوا مسلمو نسائي أنفر مديان جرى وتوا. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عبد الله خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سربي فرموي حج عمراء برودواه بشوين يكدا بكانو بينيان مخن چون که امدوانه جاری و تاوان رهانه دکنو هر وقت چون موشدمه چلکو جنگی آسن و زیر و زی و پاک دکاتوا آوا حج و عمرش گناه پاک دکنوا و حجی باش و درستیش تنیا بهشت پاداشتکیتی للای خوا. پیشوا نسائی و ترمذی انفر مدین جراوتوا. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت أو ليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. أبو سعيد خدري رزاي خويلي بي وتي بيغمبر درودي خويلي سربي فرموي لباش بيدابوني يأجوج ومأجوجيش خلق هردشن بو خانه خدا بو کردنی حج و عمره. پیشوا بخاری انفرموده یراوتوا. عن ام سلمة رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. أم سلمة رزاي خويلة بيوتي بيغمبر درودي خويلة سربية فرموي كسي لمسجد الأقصى وإحرام حج يا عمر دابستي بو مسجد الحرام بيغمان كخدا لقناهي لوو بريو لوو باشي خوش دبي يا بهشت مسو قردك بو خوي. بيشوا أبو داود أحمد ابن ماجة انفر مدين جرا وتوا لجرا نوي بيشوا نسا اجداهاتوا وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. بيغمبر درودي خويل سربي دفرمي وفد بولاي خوا سيدستن تيكو شري ريقي خواو او كسي بنيازي حج دروابو حجو او كساش كعمردكا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق 63 بدنة وجاء

علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت، وشرب من مرقها. جابر خويل رازي بوتي پیغمبر درودی خویل سر به سی حجی کردوا، لپیش کوچ کردن دا دو حجو، لپاش کوچ کردن حجو عمره یک. لحجی دوائی دا سد وشتری کرد با قربانی، لگل خوی لمدینه و شست و سی وشتری هنابو، و باقی مندکی علی لیمن و هنابونی. وشترنیره چی ابو جهلیان تیابو، القی کی زیوی للوتابو، جا زور بیان پیغمبر درودی خوای لسر به خوی سری برینو ووتی بعالی اوی تری سر بری و فرمانی شکر ده هر قربانیک پرچه گوشتی کن کلانو هنده چی لگوشتا وکی خواردوا. پیشوا ترمیذی ام فرموده ی راوتوا. باسی فرزبونی حج. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أبو هريرة خويل رازي بيوتي بيغمبر درودي خويل سر بيوتاري بومان داو فرموي أي خلقنا خدا حجي دانا ولا سرتان كوات حجبكا. پیاوی وتی ای پیغمبری خدا آیا همو صالح؟ پیغمبر درودی خوایل سر به دنگی نکردو بی دنگ بو تا سی جار پیاوکه ام پرسیاری دوباره کردو. او جا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی اگر بلهم باله او همو صالح حج فرز دبی لسر تانو بوشتان ناکره. اینجا فرموی کاتی من وازم لئی وحیناو لشتیکم نکول یو لگلتان دا ایتر ایویش واز لمن بین نو لوشت مکول نوا، چون که نتوکانی پیش ایو بهوی امانو لناو چونو فوتان، بهوی پرسیاری زورو دجایتیان لگل پیغمبرکانیان دا. دی اگر فرمانم پی کردن بشته اوندی لتواناتان هیا انجامی بدن، و اگر نهیشم کر لشته لیتان اوا بطواوی وازی لبینن. پیشو مسلمو نسائی و ترمیذی أنفر مديان جرى وتوى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ابن عباس خويا لرازي بوتي أقرعي كري حابس خويل رازي بوتي أي بيغمبري خدا آية حجها موسى لك إيا يكجار فرزا لتواوي تمندا. فرموي هموسى لفرز نيا بلكو لتواوي تمندا يكجار فرزا، إيتر هركسي زياتر بكا أو زيادة خيري كردوا. بيشوا أبو داود نسائي أحمد حاكم أنفرمو ديان جرا وتوو بيشوا حاكم بصحيح داناوا. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل. ابن عباس رزاي خوايا لبيوتي بيغمبر درودي خوايا لسربي فرموي هركسي ديوي حجبك با زوب زوبيك. بيشوا أبو داود أحمد أنفرمو ديان جراوتوا لجرانوي بيشوا أحمد دا دفرمي فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة. واتا چونك دا قومي مروف نخوش بكوي يا ولاخكي بزرب بي يا كاري ربداتو
پشی حجکی بکوه. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علي خداي لرازي بيوتي پیغمبر درودی خوای لسر بیده فرمه هر کسی توشی رگه و غلاخی کی سواری وای هبه که بیگه نیت خانه خدا و حج نکه او دیوه بجولکی بمره یا بگاوری کیفی خویتی. امیش بپی فرمایشتی خدا که لقرآن داده فرمه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. ابن عمر خوايا لرازي بيوتي بياوي هات لاي بيغمبر درودي خواي لسر بيوتي أي بيغمبري خدا حج بچي بيويز دبي لسر بندا فرموي ببوني تيشوي ريقو ولاخي سواري. في شواتر ترمذي وأحمد أنفر مديان جراوتها.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي فرزبوني حج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ابن عباس خوياً لرازي بوتي جاران كخلق يمن دهاتن بوحج تيشو خرجياً لقل خوياً ندهينا وديانوت إما توكل من لسر خدايو خدا خوي بشتيوان مانا إترشون دبي نانو بارو بولو خرجي لقل خو من ببين شتيوا دجي بشت بخوا بستنا جا کده گیشتن مکه لوی دست یاند کر به سوال کدن له خلق خوای گورا بم بونه و ام آیتی نار ده خواروا کفر موی و تزودو فان خیر الزاد التقوى و تا تو شی رگهل بگرن براستی باشترین تو شی بو ادمی زاد تقوا و پارزگاریه کده به بهوی پرستن لسزا و تولی سختی خوای گورا پیشوا بخاری و ابو داود ان فرمودیان جرا و تو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ابن عباس خويا لرازي بوتي جنيكي خثعمي هاتوتي: ای پیغمبری خدا، حج که فرض خدای لسر بندکانی خوی کوتوت سرباو کم که پیرمرده کی اختیاری وایا خوی بسر ولاخ و بورانا گیره، جا آیا دبه که من خوم لباتی او حجی بو بکم یا نبه؟ فرموی بله دبه. ام پرسیار ولامیش لکاتی کردنی حجی مال آوائی دابو که ناو داره به حجة الوداع. بشوى بخاري ومسلم أبو داود ونسائي أنفر مدين جرع وتوى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ابن عباس خوايا لرازي بيوتي بيغمبر درودي خواي لسر بي جويلي بو بياوي ديوت خدايا احرامي حج داد بستم بوتو لجياتي شبرمة. بيغمبر درودي خواي لسر بي فرموي: شبرمة كيا؟ وتي براما يا وتي خزمة. فرموي: آيا لمو بيش حجت بوخوت كردوا يانا؟ كابرا وتي نخير. فرموی دل پیش دا حجب خود بکا، اینجا حجب شبرما بکا. پیشوا ابو داود و ابن حبان و بیهقی ان فرمودین جراوتوا. پیشوا بیهقی بصحیحی داناوا. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. أبو هريرة خويا لرازي بي وتي جوملابو لپیغمبر درودی خوای لسر به دی فرمو: پیاو جنی بیانی دوب دوب تنها خوی ان پیک و نبن، مگر آفرتکا کسی کی خوی لگل دابه و آفرتیش لگل یکی کی خوی دان نبه نشه با سفر. پیاو کیش حال ساوتی: ای پیغمبری خدا، من خوم با فیسار غزان نونوس کراومو جنکشم دچه با حج. پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی: برو لگل جنکت دا حج بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان جرع و توا. حج قزا دکریتا و بو مردو
وحجي من داليج درستا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. ابن عباس خدايا لرازي بيوتي أفرتك جهيني هات لاي بيغمبر درودي خوي لسر بيوتي، أي بيغمبري خدا دايكم نزري كردبو كحجي بكا ونيشي كرد هتا مرد، أي دبي من أو حجي بو بكم؟ فرموي بالي دبي حجي بو بكا، نابينت أجر دايكت قرزاري كسي بي تو أو قرزي بو دبجيري توا، دي حقي خدايش بدنوا شنك وفاو سراستي لقل خوادا لهمو كسيكي تل شايستو رواترا. بيشوا بخاري ونسائي أنفرمو ديان جراوتوا. عن بريدة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. بريدة خويل رازي بيوتي أفرتي هات خزمتي بيغمبر درودي خويل سربي عرزي كرت قربان، من دايكم مردوة وحجي نكردوة، آيا دبي من حجي بوبكم؟ فرموي: آه، دبي حجي بوبكا. بيشوا مسلمو بيشوا ترمذي أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أتقضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. ابن عباس خدايا للرازي بيوتي بياوي هات خزمتي بيغمبر درودي خوي لسر بعرزي كرت قربان، من باوكم مردوو حجي فرزي لسرة، آيا دبي من حجي بوبكم؟ فرموي: بيمبلي، اگر باوكت قرزي كي لسر بي آيا بوي دبجيري توا؟ وتي بلي بوي دبجير موا. فرموي: دا حجيش بو باوكت بكا. بيشوا نسائي وشافعي انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ابن عباس خوايا لرازي بيوتي أفرت من دالك خوي هالبريو نشاني بيغمبري دا درود سلامي خوي لسربي وتي أي رهبري خوا، آيا حج بو أم من دال دبي؟ فرموي: بالي بوي دبي، وبو تويش باداشت هي لسر أوك حجي بيدكي. بيشوا مسلم وترمذي أنفرمو ديان جراوتوا. وقال السائب بن يزيد: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. سائبي كري يزيد خويل رازي بوتي لصالي حجي مال آوائي حجة الوداع دا لقلبي غنبر دا درودي خويل سربي حجيان بيكردم أو كاتت منم حوت صالبو. بيشوا ترمذي بسندك صحيح أنفر مدي جراوتوا.

يعني خواردن دانا بمسلمانان خواهي قبرها فرمي ذبح عظيم برانو شي قلو بسفادي ليبكي وكو إمامي علي فرمي استسمين بابشتي أسر بركات وزي قلو خرتو شاكبير إن أكلت أكلت طيبة وإن أطعمت أطعمت طيبة خوبي خوي هشتي شاك خوي باشا باشتي تششو لاواز وانا خوي وأقر بيشي بخشي بمسلمانان شتي شاكو باش ببخشي بخواب باشني قرباني وتيان كامي في غمري خواب فرمي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أو قربانيك لها ميان نرخي زياترة ولا هميان شيرين ترى لدلي صاحبي أما نشتي شي جوان بيبيني أما لبرخوا لدلي دركو سري بغبو خوا سبحانه وتعالى خيركم من أطعم الطعام باشني ثانوانيك أوا بقوش بيا بهر زوريك بخواردن دبخشيت مسلمانان قرباني بير الدينة وإسلام ديني رحمته إن الله كتب الإحسان في على كل شيء فاشاك كريبة في وزدان أو لسرها مشتي حتى لسر بريد الشيء وكو ابن عمر فرمي أمرنا أن نحد الشفار وأن يتوارى عن البهائم في غمر عليه الصلاة والسلام فرميت يشاك وكان باش تيشكن ولا في الشاوي آجل كان تيجي مكان بيشار نولي يشاك وقين يشان مدن شكا هستكا إمام عمر يشي بيني مرة يشي بال خستبو شقاقي تيجاك المراكش وهي تلحظ إليها ببصرها لجير السيد يكر فرمي مالي ورامبي أتريد أن تميتها موتا ده تبيت شنجار سيبري يشيشي بيني قاشي مراشي قرثبو بناشرين دي بتبصرين فرمي سقها إلى الموت لا أم لك سوقا جميلة يا ربي دايكر الله الروبك جوان بي بباب مرجي خوي حتى وشات إن رحمتها رحمك الله لك هذه سربرين يا برحم ببوي خواهی گورش دو ساعته برحمه با تو انشاءالله ام قربانی بیر مانا خاطه و ایم هندوز نین گا پرز نین ایم خواه پرستیم ایم بد پرستی بوزی نین خوراکی بین خواه خلق لکم ما فی الارض جمیعا روککان و آجلکان خواه همی با ایم دوز کرو بتایبد و لنعام خلقها لکم ایت العیبه آجلکانی با ایو دروز کردوا همو جوره سودی چی لبین لکوتایا فکلو منها گوشت که بخون نای خوین خوراچین شوینی هندوسا که بی شوینی بوزیه که بی ایمه مسلمان هموش تلو نعمت پاک و جوان و بسودانی خدا با ایمه حلال کرد و دی خوین و تیایا بشداری قربانی بیر من دخات و که چن خواهم کاری پی خوشه دم و عفرا احب و ازکا عند الله من دمی سوداوین قربانی کردن با آجای رنگ سپی زر پاکتر و خوشتر لای خوا لقربانی کردن با آجالانی شی رنگ رش لبرو احب الایام خوشتویستین روژه لای خوا که احراقت و دیما خوانی تیاب رجه او رجانه او شوار رجه گورتین و خوشتویستین لای خوا سبحانه و تعالی.

الرحيم ببني هاتني ججني قرباني بيرزا بيرز باي لخومان ولسرزم حاجيان أكام دعاء خازن خواهي قورا حاجي حاجيان من قبول بكاو نسيبي امشي تيبكو إن شاء الله باي لكارمداني رادمي محرابكم لجمعوري كردستان إن شاء الله خواهي قورا صالح تر بخوشيو بأشتي بسمانا بيانيتو الله